0: مرة يعني، وإني طلعت بس أصحى من النوم ألاقيك على الجو
1: في شبابيك، وبنسمع صوت الصياح، نسمع صوته وهم ضربوا فيهم.
2: In the early hours of February 16, 2025, Israeli soldiers arrested Mohammed Ibrahim, a Palestinian American who was just 15 years old. They accused him of throwing stones. He would spend 9 months in Israeli prisons.
1: كانوا يدخلوا علينا في الكلاب، يدخل علينا في الأسلحة، وكانوا يضربونا أو يجربوا يكسروا عظامنا، وهم بجوز بحطونا الأمراض بس عشان نتعذب يعني، كلنا عندنا أمراض يعني. إيش أفكر إذا بظل هيد راح يعني أفقد الحياة يعني، ومش راح أشوف أهلي وأصدقائي.
2: Since October 2023, the number of Palestinians held in Israeli prisons has soared to nearly 10,000. Those who are released are often unrecognizable, and some never make it out alive.
3: الوليد الإشي اللي صار معاه مو حادث. وليد استشهد بطريقة الإعدام البطيء الإسرائيلية، واللي هن مش مستحيين وبقولوا على الملأ. إحنا بدنا نقتل الأسرى داخل السجون.
2: Through leaked footage, first-hand testimony, and evidence gathered by rights groups, we piece together what's happening inside.
4: The deliberate and widespread torture of Palestinian detainees, that's not by accident. This is designed to humiliate and degrade them into believing that Israelis can do whatever they want to them.
5: معزول على العالم كليا، انت اصلا فاقد الاحساس بالمكان وبالزمان، انت ما بتعرف الدنيا ليل ولا نهار، ما بتشعر غير انك مغيب ما حدا بيعرف فيك. اول ما وصلت هناك هو سيدة إيمان فيما بعد عرفت، الضغط هناك حكى لي اهلا وسهلا بك في الجحيم.
1: كنت نايم بس هذا لو تهوا صار يصحوا في، صار يصيحوا البواريد قدامي ودخلوا علي على الغرفة. بس بعدين طلعوني، غمضوا عيني وربطوا يدي لورا، خذوني على الجيب، بلشوا ضرب في البواريد. بكيت 15 سنة وبكيت ضايل شهر لعيد ميلادي.
2: محمد is 17 now and works in an ice cream shop in Florida. Just months ago, he was held in an Israeli prison, confined to overcrowded cells with other teenage boys.
1: بيشوفونا بنحكي مع الغرفة الثانية، يوم بيرشون غاز، يوم بيجوا بيضربونا، يوم بيمنعونا ان ناخذ دوش، يوم بيمنعونا ان نشوف الشمس. ما كانوا يحاولوا يضربون على الوجه عشان ما يعلم، وفي المحكمة نورجي ولا حدا يشوفه. ما كان الأكل كافي يعني، يجيبوا لنا وجبة يعني ل 11 شخص، ما كنا نضل بالجوع وكنا نضعف كثير. صرت حوالي 15 كيلو يعني، حوالي 32 باوند يعني بيجوا.
4: Can you describe what you ate in the day?
1: كان يعطونا مرات لكل شخص بيضة، أو يعني يعطونا شوية رز، شوية عدس، شوية يعني. والأكل كان يعني خربان، نصه بيجي خربان، يوم بكنا ناكله غصب عنه يعني، مكرف يعني، ومش جاهز وخربان عليه دود. المي كانت وسخة، مرات تنزل بيضة، مرات تنزل سمرة من الحنفية كنا. سببت لنا كثير وجع بطن و يعني أمراض الدنيا، وهي تسببت لنا الأميبيا. كان يعني معي أمراض، كان معي التهابات، كنت مع سكابيس.
2: Scabies is a contagious skin infestation caused by mites burrowing into the skin.
4: لما تصير مريض هم يجون يعطوكم دواء تشوفون الدكتور؟
1: لا، إذا ما كل مريض مش قادرين على الفاضي.

0: ما عرفته قد ما خسر وزن وشكله غير.
1: Do you remember the day that he died?
0: كنا صاحيين في الصبح وهوتا كنا طالعين برا عشان نتحمم. فبكى تعبان كثير بكينا نساعده بس بعدين واحنا نهض وقع مرة واحدة وكان في إشي في الأرض حدايد في كان طالع من الأرض يعني إشي وقع راسه وإجا عوجهه عليه وفتح راسه يعني كله بكى ينزل دم بعدين إجوا نسكة ما شلوش إجوا مسكوا من شعراته وسحبوه
1: أسفة
0: الحمد لله الحياة صار

0: يعني مش الاشي طبيعي. مثلا انت يعني انت ابنك طلع من الدار بصحة جيدة، طلع من الدار على اجريه، فجأة بعد 6 شهور بقولوا لك انك ابنك مات. طب يا عمي ليش مات؟ وليد باكت صحته صحة فولاذية، باك رياضي، باك في الشغل يجي يساعدني ما شاء الله، باك يشتغل عن 5. يعني مزبوط على يوم صعقت.
1: An Israeli doctor who observed Waleed's autopsy for his family noted that his body had almost no muscle mass, visibly sunken temples, and signs of severe starvation, dehydration, disease, and ruptured lungs. Waleed was arrested in the early hours of September 30th, 2024. 6 months later, he became the first child that we know of to die in an Israeli prison.
0: أني دولة في العالم بتسجن سجن عندها وداخل السجن بيموتوا من التجويع؟ يوم الأب يفقد ابنه يعني بتظلها ندبة في القلب، شو ما باكت يعني، يعني شعور لا يوصف، شعور لا يوصف حقيقة يعني.
1: Mohammed and Waleed were held in prisons run by the Israeli Prison Service, which did not respond to our requests for comment on the allegations made. But there are also detention facilities controlled by the Israeli military. The most notorious is Sde Teiman, a prison camp in the Negev Desert near Gaza, which holds Palestinians detained during Israel's bombardment of the Strip following the October 7 attacks. We spoke to a journalist who was detained in 2024 and held in Sde Teiman and other military facilities. He asked to remain anonymous because he says he's been directly threatened not to speak out.
2: كنت أشعر إنه أنا بجد كنت في فيلم رعب لم ينتهي، يعني لا ليل ولا نهار. أنت مقيد الأيدي والأرجل ومعصوب الأعين وعلى مدار الساعة أنت على ركبك ورأسك في الأرض، يعني بشكل مرعب. في موقع يسمى الديسكو، هو يقال له الديسكو ولكن هو كله أغاني عبرية صاخبة. أنت ما بتاكل ما بتشرب، أنت بتنضرب وبتنصاب بالكهرباء على مدار الساعة. في هناك أدوات تعذيب مختلفة في الديسكو، في بيحكوا للتابوت، بيهبك في التابوت بيسكر عليك لمدة 6 ساعات، يوم يومين. فتخيل إنه إحنا ما في عنا حمام نعملها على حالنا، او بضلك تحت رحمة السجان متى بيسمح لك انك تروح على الحمام. طبعا اصعب شيء انا حصل لي في الديسكو اللي هو كان فيه الاخصاء الممنهج، تم ربط العضو الذكري في مربط بلاستيك وشده بشكل قاسي لمده لعده ساعات. على اثرها تبولت دم لايام عديده وفقدت جزء من الخصية وعدد من الأسرة كذلك بشكل ممنهج. في السجن سدي تمان شهدت عدة حالات اغتصاب مختلفة بعدة أدوات وبعدة عناصر. في يوم من الأيام كان يعني كان من نصيبي أنا

عاريتنا بالكامل أنا والستة أسرة. صادت الكلاب، كلاب مدربة طبعاً، صادت علينا بمخالبها، غرزت مخالبها في ظهورنا، تم اغتصابنا عن طريق الكلاب بشكل مهين. كنت أتمنى الموت في كل لحظة.